0: الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.